0: تصلوا.
1: تفعل. وزنهم rotations and issues. 0.4. Have report.
0: 10-4.
1: Thank you.